Bilemem nasıl bir olmaz.

إسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس

0: الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني الجلد، ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا
2: آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: يا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة،

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعين المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا بلما، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كراف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف ترفلاكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك، يعني طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما أنا عايز أسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما أنا عايز أسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى صرف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الخير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بأسوف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. أرجو أن تستفيد من هذه الدروس مستمعي.
2: طاب وقتكم مستمعي الكرام، نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

لما ذهب جون هاملتون مسافرا إلى سان فرانسيسكو بحثا عن الذهب أصيب بالمرض، فحمله زملاؤه ووضعوه تحت شجرة، ومن ثم بدأ يغيب عن وعيه، فظلوا بجانبه بضعة أيام يتوقعون من ساعة لأخرى موته، وكان مطروحا على الأرض دون أن ينير الإنجيل نفسه، ولم يكن أمامه سوى دينونة رهيبة. وإذ أحس زملاؤه أن الموت أوشك أن يقبض على أنفاسه القليلة، حفروا له قبرا بجواره تحت نفس الشجرة وجلسوا ينتظرون نهايته. وبينما هو في رقدته تنبه ذهنه وتذكر خطاياه الماضية، وبدأ يقدر نفسه الثمينة ويفكر في بيته الذي تركه وفي أمه التي كسر قلبها بعصيانه لها، وفكر في النعمة التي ازدر بها ورفضها. وهو في مرارة نفسه هذه فقد كل الرجاء، إلا أن الله في رحمته أبقى عليه، ولدهشة الجالسين من حوله بدأ يشفى من المرض. ولم تمضي أوقات طويلة إلا واستطاع أن يستأنف رحلته بحثا وراء الذهب، وقبل أن يرحلوا من تحت الشجرة ملأوا القبر ترابا ومشوا.

وبالرغم من هذا التحذير الخطير لم يرجع جون هاملتون إلى الرب وتمادى في شره، فاشترك مع زملائه في كل فساد يعملونه لدرجة أن ضاع الأثر الطيب الذي تركته أفكاره عن قيمة نفسه وعن النعمة وعن أمه التقية، ضاع الأثر مع الأسف.

ومرت الأيام وأراد أن ينتقم من عدو له، فجهز مسدسا وحشاه بالرصاص وتربص في الطريق ليقتل غريمه. وبينما هو راكع على ركبتيه متحفزا، مر بفكره خاطر جديد يقول: هل تضيف إلى معاصيك معصية جديدة فتقتل هذا الإنسان؟ وماذا تفعل في الآخرة؟ فوقع عليه هذا الفكر كالصاعقة، فقام وأفرغ مسدسه في الأرض، وعلى بعد خطوات وجد كتلة خشب فركع بجانبها مسندا يديه ورأسه عليها، وإذ بكلمة مكتوبة على كتلة الخشب تقول: أهرب. فملكت مشاعره وتيقن أن هذا هو الوقت الذي يجب أن يهرب فيه من هذا البلد، وبالفعل هرب. فوجد في طريقه سفينة على وشك السفر إلى إنجلترا، وسرعان ما قطع تذكرته وسافر بها ووصل إلى ليفربول. وهناك في بيته لم يجد إلا شقيقته، وعرف منها أن والدته رقدت في الرب من سنوات، إلا أنها رقدت وهي في كامل الفرح، مؤمنة بأن الرب سيرجع ابنها ويخلصه. فتأثر جون هاملتون كثيرا، ولما لم يجد أي شبعا في العالم الباطل رجع بكامل قلبه إلى صديق الخطاة وتخلص من خطاياه، وصرف سنواته الباقية في خدمة المخلص.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. كنا قد تدارسنا في الحلقة السابقة يوم الكفارة العظيم كما ورد في الأصحاح 16 من اللاويين. رأينا كيف أن هارون كان يقدم تيسين يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها، وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان. ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس 7 مرات للدلالة على كمال الكفارة. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب، ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم بالمسيح في موته. كانت هذه صديقي مراجعة بسيطة لما سبق ورأيناه في الحلقة الماضية. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 17 من سفر تأملنا اللاويين. فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. كم يسرني أن كثيرين قد أتوا إلى معرفة اختبارية للمسيح ودخلوا في علاقة شخصية معه من خلال دراستهم لسفر اللاويين. يبين لنا هذا الأصحاح تطبيقا مباشرا للسير في البرية والفترة التي أمضاها الشعب حول الخيمة، وهو يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة. بعدما تفرق أبناء الشعب في الأرض، عاش البعض منهم مئات الأميال بعيدا عن خيمة الاجتماع، فلم يكن من السهل عليهم أن يذبحوا الحيوانات التي يأكلونها عند الخيمة. وفي سفر التثنية سنرى أن الله يراجع هذه التشريعات لهم قبل دخولهم الأرض. ولكن لماذا أعطى الله مثل هذه التعليمات؟ كان الشعب قد خرج لتوه من مصر القديمة، حيث كان محاطا بالوثنية من كل اتجاه. لقد عبدوا الأصنام هناك وكانوا في خطر الانزلاق مرة ثانية. كانوا يعبدون التيوس وبالتحديد مندس الإله التيس عند المصريين، وقدماء اليونان كانوا يعبدون الإله التيس بان المعروف لنا من الأدب اليوناني والمصور بذنب وقرون وأظلاف. وفي القرون الوسطى اعتبره المسيحيون الشيطان، ومن اسمه خرجت مصطلحات تدل على الخوف ككلمة بانيك بالإنجليزية. من هذا المنطلق منع أفراد الشعب من ذبح أي حيوان خارج الخيمة لئلا يقدموا لبان الإله التيس. كما ونجد في هذا الأصحاح منع أكل الدم منعا باتا، والسبب واضح، لأن الدم يمثل الحياة. وهناك سبب مزدوج لذلك: الحياة مقدسة، وحتى الحيوانات لم تكن لتذبح بغير ضرورة. كذلك فإن الدم يحكي عن ذبيحة المسيح، كان وسيلة التضحية ورمز المسامحة وظل الذبيحة الواحدة العظمى، ذبيحة المسيح. الحياة مقدسة ويجب الذود عنها، ولكن على المسيح أن يعطي حياته لكي يمنح الحياة للخاطئ. الدم والحياة مترادفان، ولهذا لم يكن على الإنسان أن يأكل الدم، ولكن عليه أن يشرب دم المسيح، بمعنى أن يمتلك لنفسه بالإيمان في دم المسيح المسفوك حياة المسيح التي بذلها لنحيا. دعنا مستمعي نحكي عن هذا الدم العظيم الذي سال عن خطيتنا. وفي كنائسنا اليوم عندما نتساهل في الحديث عن الخطية نتهاون في قيمة دم المسيح الكريم الثمين. لابد لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 17 والآيات 7 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، ويذبحوها ذبائح سلامة للرب، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم.
1: هذه التعليمات لم تكن لموسى وهارون فقط، بل ولكل أبناء هارون والشعب بأكمله. من الواضح أن الله يصل إلى الحياة الشخصية للأفراد، فهو لم يفرق بين الطاهر والنجس فحسب كما رأينا في الأصحاح 11، بل ويضع التعليمات الآن حول أكل الحيوانات الطاهرة. حياة أبناء شعبه يجب أن تكون مختلفة عن الوثنيين من حولهم. قد تتساءل مستمعي: ما هي هذه القوانين الغريبة؟ لا سيما أن هذه الحيوانات للأكل وليس لتقديم ذبيحة، وكأن الله يطلب منهم أن يحضروه إلى مائدة طعامهم، وبهذا يستثني كل الآلهة الوثنية. ولكن لماذا يشدد الله على هذا؟ لماذا كان عليهم أن يأتوا بالخروف إلى باب خيمة الاجتماع ليذبحوه إذا كانوا سيأكلونه في بيوتهم؟ ألا يتعارض هذا مع الخصوصية؟ كلا، كان هذا مطلوبا بسبب خلفيتهم الوثنية، إذ كانوا يقدمون اللحم للأوثان قبل أن يأكلوه. كان الله يحاول منع الناس من الانحدار إلى طريق الوثنية السحيق والظلمة الروحية والدينونة. عندما كانوا في مصر في العبودية كانوا يعيشون حياة الوثنية تماما كالمصريين القدماء. هذا ما يقوله لنا سفر حزقيال: في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يترك أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر. نعم، كان الله يحاول أن يحررهم من هذه الخلفية الوثنية. لقد عبدوا الحيوانات وسفكوا الدم وقدموا اللحم للأوثان. ولدى فهمنا لهذه الخلفية نستطيع فهم أقوال بولس في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد، إذ كان أهل كورنثوس عابدي أوثان، وكانوا يذبحون الحيوانات ويتركون اللحم عند الهيكل ليباع في السوق، والمؤمنون منهم استمروا في أكل هذه اللحوم المقدمة للأوثان معتبرين الأوثان لا شيء. ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يجوز تناول هذا اللحم المقدم للأوثان. وهذه الخلفية في سفر اللاويين تعتبر أساس قول بولس في الرسالة التي نهى فيها عن أكل هذه اللحوم. وما زال ذبح الحيوانات اليوم مرتبطا بالديانات الوثنية والعبادة الشيطانية. إذن الحيوان الطاهر والمحلل للأكل كان يجب أن يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع ويذبح هناك، ويوضع دمه على المذبح ويحرق شحمه هناك، إنه ذبيحة سلامة. وما تبقى من الحيوان كان يأخذه المالك إليه ليتناوله طعاما في بيته. هناك سبب آخر لإحضار الحيوان إلى باب خيمة الاجتماع، وهو أن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله. وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. قلنا سابقا إن كلمة التيوس تعني هنا الأرواح الشريرة، وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر أخبار الأيام الثاني. وأقام لنفسه أي رحب عام كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. هكذا جعل الملك رحب عام الشعب يخطئ، وهذا يشير إلى عبادة الطبيعة المنحلة بالارتباط مع الإله التيس بان. وقد حذرهم الله من ذلك وأمرهم أن يذبحوا عند باب خيمة الاجتماع. تغير الوضع عندما دخلوا الأرض، لكن المبدأ واحد، وهو مبدأ أزلي. كانوا يعيشون تحت خطر الانزلاق في الوثنية مرة ثانية، واليوم هناك صرعات كثيرة تحث على العودة للوثنية بعبادة الطبيعة، لا سيما في حركة العصر الجديد. كان الله يريد حمايتهم، وهو اليوم يريد حمايتنا من ذلك. نواصل القراءة من العدد الثامن وحتى الرابع عشر من الفصل السابع عشر.
0: وتقول لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة، ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل: لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا، وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع.
1: كان الله محددا فيما يتعلق بإحضار الحيوان إما للطعام أو للذبيحة. لم يكن يسمح لهم أن يحضروا الحيوان ويقدموا ذبيحة ثم يأخذوه للبيت من أجل طعامهم. هنا يتحدث عن إحضار الحيوان لذبيحة المحرقة. كان عليهم أن يلتزموا بشريعة المحرقة وبالمكان الذي يحدده الله لتقديم الذبيحة، وهذا ينطبق أيضا على الغرباء والضيوف على الشعب. كان هناك دائما خطر من وجود الغريب في وسطهم لئلا يؤثر عليهم ويبعدهم عن الرب. يقول لنا الرب اليوم: اهربوا من عبادة الأوثان، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك خرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. وهذا مبدأ عظيم للكنيسة اليوم: التحذير من الاختلاط مع غير المؤمنين في الدين والسياسة والزواج والأعمال والحياة الاجتماعية. لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. اعتبروا هذا العدد 11 من أبرز الآيات في سفر اللاويين: الحياة في الدم، وهو أساس كل ذبيحة. قال الرب يسوع شيئا مدهشا: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن حياة الجسد هي في الدم. يقول يسوع إنه علينا قبول دمه المسفوك عن خطايانا بالإيمان، وعندها نحصل على الحياة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته، الحياة في الدم. هذه حقيقة أبدية عظمى، وهي تشرح سبب تفوق ذبيحة هابيل على قايين. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أجل يا أخي الكريم، دم المسيح هو أساس كل شيء، فهو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس الذي عيناه أطهر من أن تعينا الشر. ولقد كان من عدل الله أن يدين الخاطئ، ولكنه بواسطة دم المسيح أصبح بارا ومبررا من يؤمن به. ومعلوم أن عدل الله من مستلزمات صفاته الذاتية المعلنة لنا، ولذلك فإنه لولا الصليب لكنا ننتظر بالضرورة موت ودينونة الخاطئ بمقتضى صفات عدله تعالى. ولكن ها هو القدوس على أساس دم المسيح يبرر الإنسان الفاجر بالإيمان. الدم يكفر عن النفس بل ويبررها، أما طرق الإنسان فإنها مربكة بلا ثمرة وتنسب البر لغير الله. صديقي، إذا فتشت في الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية فلا تجد سوى الدم أساسا لبر الله. سفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. ليعطنا الرب أن نعرف قيمة دم المسيح ونضعه في المكان اللائق به، فإن كرامته لدى عيني الله أعظم من أن يسمح لأي واحد أن يضيف عليه شيئا. وقد صدق الشاعر بقوله: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرى، قد محى عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال،

يدري بالحب شو بذل.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. أرجو أن تستفيد من هذه الدروس مستمعي.
3: طاب وقتكم مستمعي الكرام، نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

لما ذهب جون هاملتون مسافرا إلى سان فرانسيسكو بحثا عن الذهب أصيب بالمرض، فحمله زملاؤه ووضعوه تحت شجرة، ومن ثم بدأ يغيب عن وعيه، فظلوا بجانبه بضعة أيام يتوقعون من ساعة لأخرى موته، وكان مطروحا على الأرض دون أن ينير الإنجيل نفسه، ولم يكن أمامه سوى دينونة رهيبة. وإذ أحس زملاؤه أن الموت أوشك أن يقبض على أنفاسه القليلة، حفروا له قبرا بجواره تحت نفس الشجرة وجلسوا ينتظرون نهايته. وبينما هو في رقدته تنبه ذهنه وتذكر خطاياه الماضية، وبدأ يقدر نفسه الثمينة ويفكر في بيته الذي تركه وفي أمه التي كسر قلبها بعصيانه لها، وفكر في النعمة التي ازدر بها ورفضها. وهو في مرارة نفسه هذه فقد كل الرجاء، إلا أن الله في رحمته أبقى عليه، ولدهشة الجالسين من حوله بدأ يشفى من المرض. ولم تمضي أوقات طويلة إلا واستطاع أن يستأنف رحلته بحثا وراء الذهب، وقبل أن يرحلوا من تحت الشجرة ملأوا القبر ترابا ومشوا.

وبالرغم من هذا التحذير الخطير لم يرجع جون هاملتون إلى الرب وتمادى في شره، فاشترك مع زملائه في كل فساد يعملونه لدرجة أن ضاع الأثر الطيب الذي تركته أفكاره عن قيمة نفسه وعن النعمة وعن أمه التقية، ضاع الأثر مع الأسف.

ومرت الأيام وأراد أن ينتقم من عدو له، فجهز مسدسا وحشاه بالرصاص وتربص في الطريق ليقتل غريمه. وبينما هو راكع على ركبتيه متحفزا، مر بفكره خاطر جديد يقول: هل تضيف إلى معاصيك معصية جديدة فتقتل هذا الإنسان؟ وماذا تفعل في الآخرة؟ فوقع عليه هذا الفكر كالصاعقة، فقام وأفرغ مسدسه في الأرض، وعلى بعد خطوات وجد كتلة خشب فركع بجانبها مسندا يديه ورأسه عليها، وإذ بكلمة مكتوبة على كتلة الخشب تقول: أهرب. فملكت مشاعره وتيقن أن هذا هو الوقت الذي يجب أن يهرب فيه من هذا البلد، وبالفعل هرب. فوجد في طريقه سفينة على وشك السفر إلى إنجلترا، وسرعان ما قطع تذكرته وسافر بها ووصل إلى ليفربول. وهناك في بيته لم يجد إلا شقيقته، وعرف منها أن والدته رقدت في الرب من سنوات، إلا أنها رقدت وهي في كامل الفرح مؤمنة بأن الرب سيرجع ابنها ويخلصه. فتأثر جون هاملتون كثيرا، ولما لم يجد أي شبعا في العالم الباطل رجع بكامل قلبه إلى صديق الخطاة وتخلص من خطاياه، وصرف سنواته الباقية في خدمة المخلص.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. كنا قد تدارسنا في الحلقة السابقة يوم الكفارة العظيم كما ورد في الأصحاح 16 من اللاويين. رأينا كيف أن هارون كان يقدم تيسين يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها، وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان. ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس 7 مرات للدلالة على كمال الكفارة. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب، ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم بالمسيح في موته. كانت هذه صديقي مراجعة بسيطة لما سبق ورأيناه في الحلقة الماضية. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 17 من سفر تأملنا اللاويين. فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. كم يسرني أن كثيرين قد أتوا إلى معرفة اختبارية للمسيح ودخلوا في علاقة شخصية معه من خلال دراستهم لسفر اللاويين. يبين لنا هذا الأصحاح تطبيقا مباشرا للسير في البرية والفترة التي أمضاها الشعب حول الخيمة، وهو يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة. بعدما تفرق أبناء الشعب في الأرض، عاش البعض منهم مئات الأميال بعيدا عن خيمة الاجتماع، فلم يكن من السهل عليهم أن يذبحوا الحيوانات التي يأكلونها عند الخيمة. وفي سفر التثنية سنرى أن الله يراجع هذه التشريعات لهم قبل دخولهم الأرض. ولكن لماذا أعطى الله مثل هذه التعليمات؟ كان الشعب قد خرج لتوه من مصر القديمة، حيث كان محاطا بالوثنية من كل اتجاه. لقد عبدوا الأصنام هناك وكانوا في خطر الانزلاق مرة ثانية. كانوا يعبدون التيوس وبالتحديد مندس الإله التيس عند المصريين، وقدماء اليونان كانوا يعبدون الإله التيس بان المعروف لنا من الأدب اليوناني والمصور بذنب وقرون وأظلاف. وفي القرون الوسطى اعتبره المسيحيون الشيطان، ومن اسمه خرجت مصطلحات تدل على الخوف ككلمة بانيك بالإنجليزية. من هذا المنطلق منع أفراد الشعب من ذبح أي حيوان خارج الخيمة لئلا يقدموا لبان الإله التيس. كما ونجد في هذا الأصحاح منع أكل الدم منعا باتا، والسبب واضح، لأن الدم يمثل الحياة، وهناك سبب مزدوج لذلك. الحياة مقدسة، وحتى الحيوانات لم تكن لتذبح بغير ضرورة. كذلك فإن الدم يحكي عن ذبيحة المسيح، كان وسيلة التضحية ورمز المسامحة وظل الذبيحة الواحدة العظمى، ذبيحة المسيح. الحياة مقدسة ويجب الذود عنها، ولكن على المسيح أن يعطي حياته لكي يمنح الحياة للخاطئ. الدم والحياة مترادفان، ولهذا لم يكن على الإنسان أن يأكل الدم، ولكن عليه أن يشرب دم المسيح، بمعنى أن يمتلك لنفسه بالإيمان في دم المسيح المسفوك حياة المسيح التي بذلها لنحيا. دعنا مستمعي نحكي عن هذا الدم العظيم الذي سال عن خطيتنا. وفي كنائسنا اليوم عندما نتساهل في الحديث عن الخطية نتهاون في قيمة دم المسيح الكريم الثمين. لابد لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 17 والآيات 7 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، ويذبحوها ذبائح سلامة للرب، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبحوا بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم.
1: هذه التعليمات لم تكن لموسى وهارون فقط، بل ولكل أبناء هارون والشعب بأكمله. من الواضح أن الله يصل إلى الحياة الشخصية للأفراد، فهو لم يفرق بين الطاهر والنجس فحسب كما رأينا في الأصحاح 11، بل ويضع التعليمات الآن حول أكل الحيوانات الطاهرة. حياة أبناء شعبه يجب أن تكون مختلفة عن الوثنيين من حولهم. قد تتساءل مستمعي: ما هي هذه القوانين الغريبة؟ لا سيما أن هذه الحيوانات للأكل وليس لتقديم ذبيحة، وكأن الله يطلب منهم أن يحضروه إلى مائدة طعامهم، وبهذا يستثني كل الآلهة الوثنية. ولكن لماذا يشدد الله على هذا؟ لماذا كان عليهم أن يأتوا بالخروف إلى باب خيمة الاجتماع ليذبحوه إذا كانوا سيأكلونه في بيوتهم؟ ألا يتعارض هذا مع الخصوصية؟ كلا، كان هذا مطلوبا بسبب خلفيتهم الوثنية، إذ كانوا يقدمون اللحم للأوثان قبل أن يأكلوه. كان الله يحاول منع الناس من الانحدار إلى طريق الوثنية السحيق والظلمة الروحية والدينونة. عندما كانوا في مصر في العبودية كانوا يعيشون حياة الوثنية تماما كالمصريين القدماء. هذا ما يقوله لنا سفر حزقيال: في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يترك أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر. نعم، كان الله يحاول أن يحررهم من هذه الخلفية الوثنية. لقد عبدوا الحيوانات وسفكوا الدم وقدموا اللحم للأوثان. ولدى فهمنا لهذه الخلفية نستطيع فهم أقوال بولس في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد، إذ كان أهل كورنثوس عابدي أوثان، وكانوا يذبحون الحيوانات ويتركون اللحم عند الهيكل ليباع في السوق، والمؤمنون منهم استمروا في أكل هذه اللحوم المقدمة للأوثان معتبرين الأوثان لا شيء. ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يجوز تناول هذا اللحم المقدم للأوثان.

0: على المذبح ويحرق شحمه هناك، إنه ذبيحة السلامة. وما تبقى من الحيوان كان يأخذه المالك إليه ليتناوله طعاما في بيته. هناك سبب آخر لإحضار الحيوان إلى باب خيمة الاجتماع، وهو أن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله. وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. قلنا سابقا إن كلمة التيوس تعني هنا الأرواح الشريرة، وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر أخبار الأيام الثاني. وأقام لنفسه أي رحب عام كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. هكذا جعل الملك رحب عام الشعب يخطئ، وهذا يشير إلى عبادة الطبيعة المنحلة بالارتباط مع الإله التيس بان. وقد حذرهم الله من ذلك وأمرهم أن يذبحوا عند باب خيمة الاجتماع. تغير الوضع عندما دخلوا الأرض، لكن المبدأ واحد، وهو مبدأ أزلي. كانوا يعيشون تحت خطر الانزلاق في الوثنية مرة ثانية، واليوم هناك صرعات كثيرة تحث على العودة للوثنية بعبادة الطبيعة، لا سيما في حركة العصر الجديد. كان الله يريد حمايتهم، وهو اليوم يريد حمايتنا من ذلك. نواصل القراءة من العدد الثامن وحتى الرابع عشر من الفصل السابع عشر.
1: وتقول لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة، ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل: لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا، وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع.
0: كان الله محددا فيما يتعلق بإحضار الحيوان إما للطعام أو للذبيحة. لم يكن يسمح لهم أن يحضروا الحيوان ويقدموا ذبيحة ثم يأخذوه للبيت من أجل طعامهم. هنا يتحدث عن إحضار الحيوان لذبيحة المحرقة. كان عليهم أن يلتزموا بشريعة المحرقة وبالمكان الذي يحدده الله لتقديم الذبيحة، وهذا ينطبق أيضا على الغرباء والضيوف على الشعب. كان هناك دائما خطر من وجود الغريب في وسطهم لئلا يؤثر عليهم ويبعدهم عن الرب. يقول لنا الرب اليوم: اهربوا من عبادة الأوثان، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك خرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. وهذا مبدأ عظيم للكنيسة اليوم، التحذير من الاختلاط مع غير المؤمنين في الدين والسياسة والزواج والأعمال والحياة الاجتماعية. لأن نفس

0: الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. اعتبروا هذا العدد 11 من أبرز الآيات في سفر اللاويين. الحياة في الدم، وهو أساس كل ذبيحة. قال الرب يسوع شيئا مدهشا: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن حياة الجسد هي في الدم. يقول يسوع إنه علينا قبول دمه المسفوك عن خطايانا بالإيمان، وعندها نحصل على الحياة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته، الحياة في الدم. هذه حقيقة أبدية عظمى، وهي تشرح سبب تفوق ذبيحة هابيل على قايين. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أجل يا أخي الكريم، دم المسيح هو أساس كل شيء، فهو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس الذي عيناه أطهر من أن تعينا الشر. ولقد كان من عدل الله أن يدين الخاطئ، ولكنه بواسطة دم المسيح أصبح بارا ومبررا من يؤمن به. ومعلوم أن عدل الله من مستلزمات صفاته الذاتية المعلنة لنا، ولذلك فإنه لولا الصليب لكنا ننتظر بالضرورة موت ودينونة الخاطئ بمقتضى صفات عدله تعالى. ولكن ها هو القدوس على أساس دم المسيح يبرر الإنسان الفاجر بالإيمان. الدم يكفر عن النفس بل ويبررها، أما طرق الإنسان فإنها مربكة بلا ثمرة وتنسب البر لغير الله. صديقي، إذا فتشت في الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية فلا تجد سوى الدم أساسا لبر الله. سفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. ليعطنا الرب أن نعرف قيمة دم المسيح ونضعه في المكان اللائق به، فإن كرامته لدى عيني الله أعظم من أن يسمح لأي واحد أن يضيف عليه شيئا. وقد صدق الشاعر بقوله: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرى، قد محى عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالة.

0: 101.7 اف ام
1: ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي

Jerry.